ماني مان من تو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني ماني ما ندوبيش شوي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مغتاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.